0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤيزنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والأرية والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي أعطنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana tsiraici. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin ƙayin masu yin ƙai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka ba mu aminci, ka ba mu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka ba mu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shirye da mu, ka shirye da ƴaƴanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranar gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu. Kai ne mai karɓan tuba, mai jin ƙan bayinsa.
1: Mai tare da BRC to FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ka fara sauraron shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi BRC mita

عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائ

الفين بالمسرد الألف شعبي مرزانا حري إسوائي زوك ألف شدا تا يوم اليوم أسبان كما أدى جوانا لك تيني كتشوا أيها تنك أشماكو لا فيها سنك

ورياسات ما هي، ويدخل وقتها الاختياري. لكن حلو كتبتك اي تقني بالبراغي من صلاة العشاء الأخيرة الوقت كنت انت اي تدى صلى العشاء انا صلى ما لك صلى بيت وكان اي مبتدية كنك ويكون مطبوكا بشفع سيد رصف مالكية انا صلى مبتدي هذا باتشيش بشفع أبين لك أنه في الشفعي صلى الله عليه وسلم من قصر أنهى بثلاث أما ونجا أكاري بيسوط وصدي سارية صلى الله صلى الله عليه وسلم في الشفعي الحالي أبين لك أطاوة تكلم في الحديث النبي ينتهي الشفعي دهو تريد طوره كودا فوق حجيره صلى الله عليه وسلم شيء لم يأيبين يا صلى الله كبير هو تريدكم وبايا جماعة محل الاستغفار يا رب العالمين تكفي اذا كان ما في قسم غير باب من تيجا يا اخي شيخ اي صلى الله اذا هذا ابونا اذا كان يجي سيتي تيجا سيتي ميكي سيتي تاوتري سيتي تيجا سيتي صلى الله اما انا شما لا يفكر فقال لك واقعي بيوم سيتي صلى الله sai ta yi ɗaya sai ta yi tsalla mutum yana da zafi wani tsa'abu mutu haɗi ne an yi tsara ka raka ta yi ula mina cafki idan zai ya koyi guda uku to raka a ta farko na cafa yi ya karanta ba da fatiha ta bayan fatiha da sabbi hisma rabbi kal'ada da sabbi hisma rabbi kal'ada daga raka ta zaniya a raka ta biyu بعد الفاتحة باهم يقرب تفاتحة يقول يا أيها الكافرون وفي ركعة الوتري ركعة الوتري وتركعة الركوع يقول هو الله أحد والمعوذتين بطلق من أول ولا مزيع كبت الدهزة وطن ينريين مصاحبين ومن نسي الذكرى وأن يبقى الوتري فإن سنة مهمة أولا ما عنه هو إن بجيب يتعب جامعي با ثم رمضي كذا سنة في فرقة وقد بقي لطلوع الشمس أبين ديالك إذا بكوا قانا بمجال ركعة أو ركعتين ركعة ديك ركعة جلالك بابا أبيد الله هو بريا واري أعلى تبكو أولا لا تبكو دميك مكين فإنه يدعو في الوكرة ذكر مهم منشن صلى موتري دي فتا ويسلي صبحا فيه صلى الله صبحا كما أعطيني أبي ليه يا أولا أنكو بذيب يا بك صبح المهم منشن ذيب يا لما صبح مالكي أصبع صنقو يبايا ذائب يا ولا نستكتب ذائب يا بك يا idan raka ajiyar da zaka yi sallar asuba da ranar ta fito ba amma idan raka ajiyar ce zaka yi raka ajiyar kafin rana ta fito raka ajiyar kuma bayan rana ta fito haka ne to a wajen Allah dukkan su ɗaya ne tun da kai ga ta ba ta kafin rana ta fito ta su ka samu lokacin sallar asuba to bayan ka yi sallar sai ka tashi kai ka biya wuce saboda muhimmancin ta suka ce za a yi biyan mutiri tun daga lokacin har zuwa rana ta ke tsakiyar sama saboda yadda ya tsakiyar sama kamar mai za a tura abin ya yi nisa duka da wannan daga nan za ka iya fahimtar cewa a shi idan ka zo ka yi sallar asuba lokacin ma rana ba ta fito ba ka tashi ka biya mutiri din farai da gaske shi fi dacewa tun da an ba ka dama da al'umma kana iya biyan mutiri wannan makarantun wazo raka a tattabiri ni shi ma matsayin ka daga abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukkule Allah ya gabata mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.